يا وليخ نفاسو عاصف نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قادو بني قاتل هاي بنا